0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Federal Mali Denetim Divanı ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yolsuzluk dosyaları önce tespit edip gidermeleri çağrısında bulundu. Başbakan Federal Mali Denetim Divanı bünyesindeki sözleşmelerin ön incelemeden geçirecek uzman bir ekip kurulması talimatını verdi. Petrol Bakanlığı, Irak'tan petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti dedi. Dana Gaz ve Crescent Petroleum şirketleri Kerkük'teki elektrik santrallerine doğal gaz tedarikine başladı. Güvenlik Medyası Hücresi Başkanı Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti için hazırlanan güvenlik planının başarıyla uygulandığını açıkladı. Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti güvenlik planında 226 binden fazla subay ve güvenlik personeli görev aldı dedi. Elektrik Bakanlığı Basra'daki petroelektrik santralinde yaşanan teknik arızanın giderildiğini ve sistemin yeniden devreye alındığını duyurdu. Bir güvenlik kaynağı Süleymaniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 uyuşturucu tacirinin yakalandığını bildirdi. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Mladenov, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırı ve hava operasyonlarını durdurmasını istedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında geçen Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin şehit düştüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'la Bağdat arasındaki ilişkilerin şu anda en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik İran'la yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Rubio, Umman'la İran arasında güvenli deniz ulaşımına ilişkin müzakereler İran'ın nükleer programına yönelik uzun kapsamlı görüşmelerle eş zamanlı yürütülüyor dedi. Rusya'nın Belgorod bölgesi yetkilileri Ukrayna'nın saldırısında bir kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Çin işçilerin yaz sıcaklarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla soğutucu yelekler geliştirdiğini duyurdu. Avrupa doğalgaz fiyatları %3 düşerek 55,7 dolara geriledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يدعو ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكون عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. رئيس الوزراء يؤكد أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام ويشدد على أهمية إبعادهما عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وزارة النفط تعلن عبور ناقلات محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز. شركتا دانا غاز ونفط الهلال تبدأان توريد الغاز إلى محطات الكهرباء في كركوك. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يكشف أن أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شارك في الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. وزارة الكهرباء تعلن معالجة عارض فني في محطة البترو بمحافظة البصرة وإعادة المنظومة إلى العمل. مصدر أمني يفيد بإلقاء القبض على 6 متاجرين بالمخدرات خلال 3 عمليات أمنية منفصلة نفذت في السليمانية. الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يؤكد بأن علاقة طهران وبغداد تمر بأفضل حالاتها في الوقت الحالي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تقديم المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. روبيو يكشف مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. سلطات مقاطعة بلغراد الروسية تعلن مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم أوكراني على المقاطعة. الصين تكشف عن سترات تبريد لمساعدة العمال على مواجهة حرارة الصيف. أسعار الغاز الأوروبي تنخفض بنسبة 3% لتصل إلى 55.7 دولار. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM كارتك فريكانسمز 90.1.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, kamu malını korumak amacıyla önleyici denetim tedbirlerinin uygulanması talimatını verdi. Irak Elektrik Bakanlığı, Türkiye'den gelen 600 megawattlık elektriğin fiilen ulusal elektrik şebekesine verildiğini açıkladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Erbay'ın ziyareti sırasında uluslararası internet veri kapasitesindeki Irak tarihinin en büyük seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Irak'la Katar, Irak Haber Ajansı ile Katar Haber Ajansı arasındaki medya işbirliğini görüştü. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Türkiye'ye ve bundan Avrupa'ya doğal gaz taşınmasını öngören yeni projeye katılabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadıkça İsrail ordusunun Gazze şeridindeki mevcut mevzilerinden kesinlikle çekilmeyeceğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen son müzakere turunun Roma'da başladığını ve Perşembe gününe kadar süreceğini açıkladı. Libya'nın batısındaki bir cezaevinde silahlı çatışmalar sırasında mahkumlar toplu firar gerçekleştirdi. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Essani, Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve Amerika ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesini ele aldı. İran'ın İsfahan ve Fars eyaletlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesini, Avrupa ülkelerinin katılmasına izin verilmesini değerlendiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok kısa süre içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın ağır şekilde vurulacağı uyarısında bulundu. Pentagon, İran'la yaşanan çatışmalarda 687 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Amerika güvenlik güçleri Los Angeles yakınlarında Donald Trump'a ait golf sahasının güvenlik düzenlemelerini gözetlendiğinden şüphelenilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın güney geçiş koridorunun tüm gemilere açık olmaya devam ettiğini duyurdu. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda Ukrayna makamlarına göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه باعتماد إجراءات رقابية استباقية لحماية المال العام. وزارة الكهرباء تعلن دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا إلى الشبكة الوطنية. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ العراق في الساعات الدولية لحركة الإنترنت خلال زيارة الأربعينية. العراق وقطر يبحثان التعاون الإعلامي بين وكالة الأنباء العراقية ونظيرتها القطرية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار يعلن أن قطر والسعودية والأردن قد تنضم إلى مشروع جديد لإمدادات الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت في روما وستستمر حتى يوم الخميس. نزلاء سجن ينفذون هروبا جماعيا في غرب ليبيا وسط اشتباكات مسلحة. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظتي أصفهان وفارس وسط إيران. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران. السلطات الأمريكية تلقي القبض على رجل مسلح يشتبه في أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف العائد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن. ضربات روسية على كييف تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل وفق ما أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية بعد هجمات ليلية بالصواريخ والمسيرات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تلقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, kamu malını korumak amacıyla önleyici denetim tedbirlerinin uygulanması talimatını verdi. Irak Elektrik Bakanlığı, Türkiye'den gelen 600 megawattlık elektriğin fiilen ulusal elektrik şebekesine verildiğini açıkladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Erbay'ın ziyareti sırasında uluslararası internet veri kapasitesindeki Irak tarihinin en büyük seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Irak'la Katar, Irak Haber Ajansı ile Katar Haber Ajansı arasındaki medya işbirliğini görüştü. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Türkiye'ye ve bundan Avrupa'ya doğal gaz taşınmasını öngören yeni projeye katılabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadıkça İsrail ordusunun Gazze şeridindeki mevcut mevzilerinden kesinlikle çekilmeyeceğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen son müzakere turunun Roma'da başladığını ve Perşembe gününe kadar süreceğini açıkladı. Libya'nın batısındaki bir cezaevinde silahlı çatışmalar sırasında mahkumlar toplu firar gerçekleştirdi. Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamad Essani, Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve Amerika ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesini ele aldı. İran'ın İsfahan ve Fars eyaletlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesini, Avrupa ülkelerinin katılmasına izin verilmesini değerlendiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok kısa süre içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın ağır şekilde vurulacağı uyarısında bulundu. Pentagon, İran'la yaşanan çatışmalarda 687 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Amerika güvenlik güçleri Los Angeles yakınlarında Donald Trump'a ait golf sahasının güvenlik düzenlemelerini gözetlendiğinden şüphelenilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın güney geçiş koridorunun tüm gemilere açık olmaya devam ettiğini duyurdu. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda Ukrayna makamlarına göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: راديو تركمان افام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه باعتماد اجراءات رقابية استباقية لحماية المال العام. وزارة الكهرباء تعلن دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا الى الشبكة الوطنية. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ العراق في الساعات الدولية لحركة الانترنت خلال الزيارة الاربعينية. العراق وقطر يبحثان التعاون الإعلامي بين وكالة الأنباء العراقية ونظيرتها القطرية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار يعلن أن قطر والسعودية والأردن قد تنضم إلى مشروع جديد لإمدادات الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد إن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت في روما وستستمر حتى يوم الخميس. نزلاء سجن ينفذون هروبا جماعيا في غرب ليبيا وسط اشتباكات مسلحة. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظتي أصفهان وفارس وسط إيران. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران. السلطات الأمريكية تلقي القبض على رجل مسلح يشتبه في أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف العائد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن. ضربات روسية على كييف تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل وفق ما أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية بعد هجمات ليلية بالصواريخ والمسيرات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
2: Programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمانلار قردشتار باجلار وخطوص خيروسن الله سبحانه وتعالى رحمته سلامه سايغ سوزار وزوسن Allah'ın fazlıyla bir de canlı şekilde kavuştuk sizden. Turşman Eli Uydu Radyosu'ndan Tecvid Dersleri programından getirdik bugün inşallah Teala El-Burud Surasına. Tertibi de Kur'an-ı Kerim'de 85. suradı. El-Burud Surası Mekki suralardandı. Ayetleri de 22 ayetti. وقرآن كريم ده براس 590 براسن داد إن شاء الله تعالى بشلارغ بآياتن بآياتلار أخمغا بو مبارك سوران أخمغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات

0: Maşallah, ağzına sağlık. Kardeş Üstad
1: Sağ olun.
0: Celil, maşallah, güzel okumak. Allah muvaffak
1: Amin.
0: etsin.
1: Amin.
0: Kardeş Celil, maşallah, sürekli her program bizi arar, okur. Allah cireni yazsın. Allah muvaffak etsin özünü.
1: Sağ ol Afiyaş. Allah dinleyeceğiz.
0: Aziz kardeşler, bacılar, okumakta okucu gereken dikkat etsin. Bilsin harda durar, nece başlar. Bu da büyük, yani tecvitte bu büyük bir ilimdi. Dilin özne, yani bir konudu, bir mevzuhtu tecvitte. Bab el-ibtida, el-vakfu vel-ibtida. Yani mesela من أخرم آيات لار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم بار بير تلفون وار بزمنا بيرسن بيرسن
1: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يا شيخ غيث إن شاء الله
0: الله رازوسن الله رازوسن
1: سيزيو الله يا شيخ أخي بلار إن شاء الله
0: أبيرن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يكشف عن تلقيه دعوة للمشاركة في مؤتمر منظمة المدن العربية في سلطنة عمان لتطوير الخدمات. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يزور مقر الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ويناقش مع رئيسها آليات تطوير الإدارة المالية بما ينسجم مع التشريعات النافذة. وزارة المالية والبنك الدولي يباشران تنفيذ متطلبات إعداد خريطة الطريق للتحول الرقمي وتحديث إدارة المالية العامة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مشروع مد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة وتزويد العراق بالطاقة. وزارة المالية تعلن دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا إلى الشبكة الوطنية. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ العراق في السعات الدولية لحركة الإنترنت خلال الزيارة الأربعينية. هيئة الحشد الشعبي تنفي وقوع اشتباك مسلح بين قواتها وأي قوة أخرى في مدينة سامراء. مديرية شرطة سكك الحديد تعلن القبض على متهم رشق قطار الزائرين بالحجارة ووضعنا خطة للحد من الظاهرة. وزارة التجارة تؤكد أن خزين استراتيجي من المواد الغذائية وسلال الإمداد لم تتوقف. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار يعلن أن قطر والسعودية والأردن قد تنضموا إلى مشروع جديد لإمدادات الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت في روما وستستمر حتى يوم الخميس. نزلاء سجون ينفذون هروبا جماعيا في غرب ليبيا وسط اشتباكات مسلحة. أمير قطر تميم بن حمد الثاني يبحث هاتفيا مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظتي أصفهان وفارس وسط إيران. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن. البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.